0: and ye will not, unless it be that Allah willeth, the Lord of creation.
1: Chapter 29, verse 1.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
0: ألف لام ميم.

0: قد
1: And from the evil of malignant witchcraft.
0: ومن شر حاسد إذا حسد
1: And from the evil of the envier when he envieth.
2: Chapter 8, verse 1.
0: بسم الله الرحمن الرحيم